0: مجنون دل من، بی خود و مجنون دل من، بی خود و مجنون دل من.
1: You're listening to your favorite FM station, 102.7 East FM. Turn it up.

0: عايزكوا تكبروا على قد ما تقدروا علشان هنزلكوا تاني لسابع أرض، وده الدرس اللي هعلمه لكم واحد واحد. وبيننا الأيام
1: FM 102.7 East FM.

عايزكوا تكبروا على قد ما تقدروا علشان هنزلكوا تاني لسابع أرض، وده الدرس اللي هعلمه لكم واحد واحد. وبيننا الأيام. The station with the best music. It's East FM. It's East FM. Feel the power. Feel the bass. 102.7 FM.